0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواصات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد

هاد النهار نامستنا الوناء نيوكو يدو هادي زميقة أمنة اللونجة أمستنا عمرو كاي ونيوكو يدو أسيتو سوكو كيدو كربالي أمستنا إيسا كاي ونيوكو يدو كاتفا كفانجو فرمرة سانوكو Mustafa Sisse qui est Mohamed V.

سوسم قول هنا مجندكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم.